0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج. ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بيشكي بكو كردير ببيفن. خلكي عفريني ني دسبيكي بيروز بفقرا خلكي عفريني.
1: صافش.
0: تشكنجي دل ألمانيا يي؟
1: از ده هزار دو پنج را از آلمانی هم.
0: ده هزار و پنج.
1: ده هزار دو پنج.
0: آه، اوکی، پس ده زوده یعنی بهتری ده سال.
1: آره.
0: تا آلمانیا چه وقت بینی؟
1: آلمانیا خوشه. یعنی وقتی گویی همیشه دولتی خدار کردن مکتب نبی، اما وقتی و داره یعنی گشتار حضور، قطعی چون مکتبه. يعني وحتى جمارج إنه مثلاً تمنع المولة تدش شغلة تداردك، يعني إنه حياة خوشة
0: خوشة وندمجين ونساجمين. تشي شغلة الفيدي؟
1: أز ل د سنيورن هايم دد شغلم دمت باخده
0: سر سريم. قالكي خوشة وقالكي الله يعطيكي العافية وسر كفتم بي. إيرو توكي الفيدينا الفيستيفال
1: هفولي من ألمانيا هاي تقريبا ده حزور ده وش أشود ما هفده نوستكن حتى نوكو قشكي ما تشيك بين ما هفده نوستكن أرتاونو مازم بين وحتى نوكو أم بهفده رانا
0: وبهفده
1: أم دنجام قنديو هونو تنجام يعني عن وقتي خب هفده دار بزكن.
0: قال لك خوش. تيجي بيجي سر في فيستيفالي جو تشاوا يا خوش.
1: جو خوش. روك قرمة روك سارة خوش. شكل عام جو منا
0: جو
1: قرم زيادة مرة نوبة خوش.
0: زور زور سباس وهرد بسر كفتهم بسباس
1: خوش وسباس وارجي
2: بريت.
3: مرحبا،
2: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
3: وأهلا وسهلا بكم في شبغشن في إنزاق البروغرام بألس.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
3: صدى
6: إيكو.
7: Hallo, wie geht es dir?
6: Gut.
7: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin sieben Jahre alt und ich heiße Anuna und